0: السعودية اليوم الثلاثاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال

0: ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني، مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
3: أول حاجة كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 أيام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفة في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال أكياس بلاستيكية في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافة من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 أيام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقية في أقل من 24 ساعة.
4: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
2: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: الشخص الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل، ما خصش العمل ديالو ينسيه في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل، ولكن نقص شوية، رغم كونك تضلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد الوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
7: أول حاجة ديال الهدف ديالو في حياته بعدا، دي أول حاجة ضروري الهدف. ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدو. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر تدير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياة أي إنسان، ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة أوتوماتيك، ما كتخرج من الخدمة نساع شي حاجة. أنا كنتي في الخدمة هادشي أنا كنظريش يعني، لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر. يعني بنادم كان في الخدمة خرجتي من الخدمة نساع الخدمة، فكر في حياتك دابا يعني في شخصيتك. يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك وفي العمل ديالك وفي كلشي، راه بيان سور غتخربق.
8: باش نحققوا ما بين الشخصيه والعمليه، الانسان راه تينظم الحياه ديالو الاسبوعيه. كاين العمليه اللي عندها الاوقات ديالها مرتبطه مع العمل والميدان، وكاينه الشخصيه اللي مرتبطه مع الابناء ومع الزوجه ومع اللي هي الفتره ديالك اللي تاخذ فيها انت كنقاها، فيها مثلا المقهى، فيها مثلا الرياضة، فيها مثلا قراءة الجرائد، فيها مثلا زيارة الأحباب، فيها مثلا زيارة الأقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الإنسان يكون على وعي ودراية بالمنظومة ديالو اللي تعيشها داخل الأسرة ديالو. النظام هو أساس النجاح، لا مع الزوجة ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
9: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير دي زاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماش مهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل على غير الخدمه. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمه ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط. ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت الا خليت شويه بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
4: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
2: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
12: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
13: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه الله.
11: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
15: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
16: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
15: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
10: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
17: ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
17: ريم راديو.
19: ريم راديو.
15: الخبر من المصدر.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
20: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
19: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على المستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على المستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائيه في جميع المجالات ديال اشتغال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
20: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
21: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
20: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
22: غيم راديو،
23: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
25: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
22: غيم راديو،
23: الإذاعة الأقرب إليكم.
24: غيم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
22: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
11: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
0: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
13: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كل شيء في المستوى الصراحه. الله،
11: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
22: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: إذاعة الأخبار المغربية. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز

0: نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بلعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
8: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
9: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
7: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي موثق بمدينة مارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
5: مرحبا أستاذ هشام.
4: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
5: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
4: نعم.
5: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
4: نعم، إذن بالنسبة للمصاريف والنفقات يعني سواء ديال التسجيل أو ديال المحافظة أو للأتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبة كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبة هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى، ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر، يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
5: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
4: نعم،
5: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
4: نعم، الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
5: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
4: نعم،
5: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
4: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
5: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
4: نعم،
5: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هذه ودارت لنا واحد التفصيل آخر.
4: نعم،
5: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصداقة إلا عطيناها لشي واحد ما ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
4: نعم،
5: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع، وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
4: نعم،
5: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافي ما الى ذلك.
4: نعم،
5: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
4: التسجيل
5: اللي هي واحد ونصف المئة عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
4: نعم،
5: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
4: نعم،
5: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
4: نعم،
5: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
4: نعم،
5: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
4: نعم،
5: حتى كان بطول الفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
4: نعم،
5: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. مني كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
4: نعم،
5: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود ازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
4: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. وكدائما كنتكلموا على الآباء والأبناء وإن علا وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ديك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمه كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا منها عيات الناس.
5: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم الماده 133 من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
4: نعم.
5: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
4: نعم.
5: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
4: نعم،
5: وقع تدخل المشرع.
4: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيوا للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
5: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
4: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجهي الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
5: هو النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
4: نعم.
5: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
4: نعم.
5: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
4: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
5: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في اطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمده ولايتين، اننا درنا واحد وثيقه تقييم الاتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
4: نعم.
5: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
4: نعم.
5: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
4: نعم، إذن واضح أستاذي الفاضل. هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميوا لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
5: التسجيل،
4: نعم كنخوف التسجيل، يعني من غير هاد الشيء هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
5: شكرا لكم أستاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
4: أكيد أستاذ الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
7: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
10: بنك اوف افريكا
9: تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
11: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
9: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
6: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
14: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
9: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
1: والقضايا الراهنة.
3: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
6: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
9: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.

0: صراحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنسكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس الشيخ والتفاصيل.
3: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
0: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنية التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن

0: وعملة إنزغانايت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزغان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
8: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
7: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
12: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
13: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
4: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
11: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
14: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
2: ريم راديو. ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو
11: الخبر من المصدر.
5: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
15: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
16: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
17: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية التنمية البشرية من النسخة ديالها ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل العمل التاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التاونات الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
15: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبعروس.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
19: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نواس فندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
2: ريم راديو. ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
20: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: غيم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
21: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
22: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
8: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: غيم راديو،
18: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال البراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خولينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في, في, في, في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو
7: أخبار المغرب والعالم.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: مستمعي إذاعة ريم راديو مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة، هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعة. معلم بوجمعة مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
12: هذه الحرفه بنتي بديتها انايا في الستينات، غادي الصناعه ولد 7 سنوات، من حداك الوقت الصناعه هي كل شيء. غادي صنع ثلاثه ديال المعلمين
11: أكيد. معلم سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
12: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تتفصلو تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تبطنو تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو بعد شبيك تسرمو توقيف، بعد توقيف خرج الفراش الدابيه تخيط الفراش، بعد خرج الفراش تخيطوا في النعال، تخيط خرج النعال، بعد خرج النعال تمشي الفينيسي هو اللي تندير دابا عندنا دابا.
11: معلم، هاد المراحل كامله كتبان دقيقه ومركزه، ولكن اكيد كاينه مرحله معينه كتكون هي الاصعب. فهاد الخدمه شنو هي المرحله اللي كتبان لك الاصعب وكتطلب تركيز وصبر اكثر؟
12: هاد الزيواني هو اصعب مرحله في الخدمه كاع، هذا تيتم جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمه ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدم، الا توسخ لك ما يقبلوا منك حتى واحد.
11: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة واحدة؟
12: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، وبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
11: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
12: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
11: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين.

0: في المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
1: أهم الهدف هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لا 4G كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
0: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
2: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
3: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغاربه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
0: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: الشخص الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل. ما خش العمل ديالو ينسي في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل، ولكن نقص شوية، رغم كونك تطلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد الوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
1: أول حاجة دي الهدف ديالو في حياته، بعد دي أول حاجة ضروري الهدف. ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدها. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر تدير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياة أي إنسان، ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة أوتوماتيكو، وكتخرج من الخدمة نساء شي حاجة. أنا كنتي في الخدمة، هادشي أنا كنظريش يعني، لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر. يعني بنادم كان في الخدمة، خرجتي من الخدمة نساء الخدمة، فكر في حياتك دابا يعني في شخصيتك. يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك وفي العمل ديالك وفي كلشي، راه بيان سور غتخربق.
2: باش نحققوا ما بين الشخصيه والعمليه، الانسان راه تينظم الحياه ديالو الاسبوعيه. كاين العمليه اللي عندها الاوقات ديالها مرتبطه مع العمل والميدان، وكاين الشخصيه اللي مرتبطه مع الابناء ومع الزوجه ومع اللي هي الفتره ديالك اللي تاخذ فيها انتيا كنقاها، فيها مثلا المقهى، فيها مثلا الرياضه، فيها مثلا قراءه الجرائد، فيها مثلا زياره الاحباب، فيها مثلا زياره الاقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الانسان يكون

0: على وعي ودراية المنظومة ديالو اللي تعيشها داخل الأسرة ديالو. النظام هو أساس النجاح، لا مع الزوجة ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
1: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير دي زاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماش مهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل غير الخدمة. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمة ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط، ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت إلا خليت شوية بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
11: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
15: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
13: غيم راديو،
12: ريم

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: مرحبا الأستاذ هشام.
5: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي؟
6: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
5: نعم.
6: ما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غتطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
5: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي استفد هو اللي كيخلص.
6: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
5: نعم.
6: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
5: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
6: لأن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
5: نعم.
6: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
5: نعم، نبداو بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
6: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
5: نعم.
6: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هادي ودارت لنا واحد التفصيل آخر.
5: نعم.
6: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلى أعطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
5: نعم.
6: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
5: نعم.
6: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبة للأطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفالة اللي كتحدد شكون هو الكافيل ما إلى ذلك.
5: نعم.
6: هادو أعطاهم المشرع واحد النسبة مئوية مخفضة بالنسبة للتسجيل. اللي هي 1.5% عوضة النسبة العادية. النسبة العادية كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على أرض عارية، واش كنتحدثوا على أرض فلاحية، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
5: نعم.
6: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
5: نعم.
6: ومن كنقول النسبة العادية تطبق حتى بالنسبة للبيوعات وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو أرض فلاحية 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
5: نعم.
6: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
5: نعم.
6: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوض 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
5: نعم.
6: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
5: نعم.
6: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
5: نعم.
6: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الزديات مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
5: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطت للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ دياله للأخت عطت الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ديك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمة كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس.
6: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددهم المادة 133.
5: نعم.
6: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كيخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
5: نعم.
6: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة أو أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
5: نعم.
6: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع، وقع تدخل المشرع.
5: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا، لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة. دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
6: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينة في العقد.
5: نعم. ونرجعوا لهذه المسألة ديال القيمة اللي كاينة في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
6: وهذه النسبة كتكون عبارة عن تصريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب، أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلى ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصة على القيمة الحقيقية.
5: نعم.
6: غادي نقول لك أنا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا.
5: نعم.
6: هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
5: نعم، واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
6: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
5: نعم.
6: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
5: نعم.
6: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
5: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل. هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له، ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%. ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي مليون ديال الدرهم، 100 مليون، يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
6: التسجيل.
5: نعم، كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليه 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
6: شكرا لكم أستاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
5: أكيد أستاذ الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
7: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
2: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل، تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
8: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
11: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
12: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
13: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
11: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
17: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب.
18: اللعبة
9: ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
18: أهم لي ديفي هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
9: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
19: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
20: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
9: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
21: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي.

0: تفضيله أساليم.
1: هذه الفئة فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
0: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
2: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
0: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
6: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
0: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده.

0: يعني من اللجان المحلية، اللجان الإقليمية، وكذلك اللجان الجهوية ولجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
2: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، وبالمناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمل تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون، اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
1: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو،
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة 7 للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
6: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
3: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
13: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
6: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
7: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه الله.
5: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
9: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير. حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
8: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
10: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان اللي خولينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في علم مكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
11: هذا المشروع جاب واحد اللبنة اننا دخلنا في واحد اتفاقية شراكة مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسة او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
8: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
4: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
5: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
3: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر. رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
9: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي بديتها انايا في الستينات، غادي الصناعه ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. لسان ثلاثه المعلمين
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تبطنو، تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا بيه تتخيط الفراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسي، هو اللي تندير دابا أنا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كامله كتبان دقيقه ومركزه، ولكن اكيد كاينه مرحله معينه كتكون هي الاصعب. فهاد الخدمه شنو هي المرحله اللي كتبان لك الاصعب وكتطلب تركيز وصبر اكثر؟
2: هاد الزيواني هو اصعب مرحله في الخدمه كاع، هذا كيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمه ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدم، الا توسخ لك ما يقبلوا منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، والبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة

0: وكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
5: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
3: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعوف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: الشخص الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل. ما خش العمل ديالو ينسي في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل، ولكن نقص شوية، رغم كونك تطلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد الوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
1: أول حاجة دي الهدف ديالو في حياته، بعد دي أول حاجة ضروري الهدف. ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدها. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر تدير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياة أي إنسان، ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة أوتوماتيكوم، وكتخرج من الخدمة نساء شي حاجة أنك كنتي في الخدمة. هادشي أنا كنظريش يعني لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر، يعني بنادم كان في الخدمة خرجتي من الخدمة نساء الخدمة، فكر في حياتك دابا يعني في شخصيتك، يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك وفي العمل ديالك وفي كلشي، راه بيان سور غتخربق.
2: باش نحققوا ما بين الشخصيه والعمليه، الانسان راه تينظم الحياه ديالو الاسبوعيه. كاين العمليه اللي عندها الاوقات ديالها مرتبطه مع العمل والميدان، وكاين الشخصيه اللي مرتبطه مع الابناء ومع الزوجه ومع اللي هي الفتره ديالك اللي تاخذ فيها انتيا كنقاها، فيها مثلا المقهى، فيها مثلا الرياضه، فيها مثلا قراءه الجرائد، فيها مثلا زياره الاحباب، فيها مثلا زياره الاقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الانسان يكون على وعي ودرايه بالمنظومه ديالو اللي تيعيشها داخل الاسره ديالو. النظام هو اساس النجاح، لا مع الزوجه ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
3: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير دي زاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماش مهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل غير الخدمه. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمه ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط. ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت الا خليت شويه بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
4: الخبر من المصدر.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها ودرجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى، منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
4: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
8: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها: إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
6: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
8: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
4: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
9: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
4: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
10: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
4: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: sommes en train de préparer cette visite avec
3: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
8: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
9: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
7: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
12: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير. حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
11: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
13: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
14: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
11: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
15: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
16: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
17: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كل شيء في المستوى الصراحه الله.
15: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
18: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
18: ريم راديو. إفريقيا
19: هذا اليوم،
18: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
20: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين.
19: ريم راديو.
21: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
23: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
22: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة فئة الأئمة المرشدين والمرشدات تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
22: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
8: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
22: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنسكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
19: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات المدينة

0: مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجامعة مولاي إدريس زرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزكان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
4: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من

0: هذا اللقاءات.
1: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
4: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
1: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
1: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
5: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
1: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
6: أول حاجة كنبداو بعملية ديال التحسيس 8 أيام قبل العيد، فقمنا بعملية تحسيس مكثفة في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال أكياس بلاستيكية في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافة من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 أيام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقية في أقل من 24 ساعة.
7: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
9: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
1: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل، تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليمي تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
12: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لضادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
10: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم
1: إذاعة
0: راديو.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل التحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة
7: بوانت. غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
4: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها ودرجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نواس فندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
7: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
10: أهم لدي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
11: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
12: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
14: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
16: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
15: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
17: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
15: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
18: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
15: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
19: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات.

0: صاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف عاونونا.
1: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه الله.
2: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
3: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
2: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
0: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل

0: إصلاح المؤسسات والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: الشخص الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل، ما خصش العمل ديالو ينسيه في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل، ولكن نقص شوية، رغم كونك تطلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد لوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
5: أول حاجة ديال الهدف ديالو في حياته، بعد هادي أول حاجة ضروري الهدف. ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدو. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر تدير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياتك، أي إنسان ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة، أوتوماتيك ما كتخرج من الخدمة نساء شي حاجة. أنا كنتي في الخدمة هادشي أنا كنظريش، يعني لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر. يعني بنادم كان في الخدمة خرجتي من الخدمة نساء الخدمة، فكر في حياتك دابا، يعني في شخصيتك. يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك وفي العمل ديالك وفي كلشي، راه بيان سور غتخربق.
6: باش نحققوا ما بين الشخصيه والعمليه، الانسان راه تينظم الحياه ديالو الاسبوعيه. كاين العمليه اللي عندها الاوقات ديالها مرتبطه مع العمل والميدان، وكاين الشخصيه اللي مرتبطه مع الابناء ومع الزوجه ومع اللي هي الفتره ديالك اللي تاخذ فيها انت كنقاها فيها مثلا المقهى فيها مثلا الرياضة، فيها مثلا قراءة الجرائد، فيها مثلا زيارة الأحباب، فيها مثلا زيارة الأقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الإنسان يكون على وعي ودراية المنظومة ديالو اللي تعيشها داخل الأسرة ديالو. النظام هو أساس النجاح، لا مع الزوجة ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
7: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير ديزاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماعرفش المهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل غير الخدمة. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمة ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط، ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت إلا خليت شوية بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً
2: على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
12: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغداة اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
14: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: السلوك المواطن.
8: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
15: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
16: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
15: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
19: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
20: Solo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
13: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
21: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارجيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى سبع لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
22: الأهم اللي ديفيو أنا بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 150 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
21: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
23: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد،
0: وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
4: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا انها بعيد بسبعه لغات.
21: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
21: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية، لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير

0: إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحدة، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
4: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4

0: juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendance.
1: Rime Radio. Rime Radio. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية، الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
3: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لاغيزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالة المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
4: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
2: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
2: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن، في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
2: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نواس فندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
3: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
4: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم. الحمد لله راه ارث راه كيتوارث، ولان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
2: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
2: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعدي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
2: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك
8: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا، دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة يعني من اللجان المحلية اللجان الإقليمية وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
16: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
14: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
13: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ودى الذهب غلبة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2997 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية فيما استدعت حالتان بلغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
3: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لغيزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالة المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا واللي قيمة بواحد دور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنا. في
4: قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله راه ارث راه كيتوارث لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هذه وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
2: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
2: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعدي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
2: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
6: بنك
8: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: دوليا، في السعودية أذى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف: ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
20: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
20: ريم راديو.

0: النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
1: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
2: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
0: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
5: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
4: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية ومنطقة السيس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل محليا بالواجهة المتوسطة الوسطية والسهول الشمالية والوسطى. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. وستعرف درجة الحرارة خلال النهار بعد الانخفاض بالأقاليم الجنوبية، وستعرف بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل

0: والعيون وهائجا بالجنوب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية، الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ودى الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من الصباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
2: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لاغيزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
4: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيلة، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعمالات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم للسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنسكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
11: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي تروم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
7: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي باب رميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس زرهون التابعة لعمالة بكناس أشغال تهيئتي وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعمالة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
2: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لغيزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيموا بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنا.
4: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال أنشطة إنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم. الحمد لله راه ارث راه كيتوارث، ولان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هذا الخصال وهذا القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
14: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية،
7: كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك
8: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي. ريم راديو. ريم راديو.
7: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شانية الجهوي شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
18: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
19: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
20: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
18: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
17: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
21: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
17: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
22: ريم راديو.
0: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشكيلية

0: للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى، منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.

0: دوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة بنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأن جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على ساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
7: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليمي تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
10: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
8: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شان الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شان جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء، باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: ريم راديو.
13: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
15: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
17: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انه 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
16: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
18: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري التكوين في, في, في, في الاقسام و80% في في في في عين المكان في في, في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
19: هذا المشروع جاب واحد اللبنه اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
16: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
7: غيم راديو.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
15: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
3: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هاد العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال البراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
2: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
4: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خولينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
5: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
2: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
7: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنظام.

0: زعل إقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة بنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأن جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
5: إكسبو فوتوغرافيك لي غارديان دو سيلونس.
4: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: بالنسبة لزراعة الأشجار، لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة اللي ما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. نعرفوا احنا دابا احنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع باللي تتكون تحت الشجرة يكون الجو بارد، وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فنتمنى من الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير، وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء، لأن ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء، وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء، ترشيد استهلاك الماء.
7: المنافع ديال التشجير هي شنو غنقول لك؟ أولا بعدا تعطينا الأكسجين، ومن بعد بون تعطينا الاكسجين بالنسبه لينا حنايا، تعطينا الحياه. هو التشجير بالنسبه لي انا يعني هو مثابه الحياه بالنسبه للانسان. او ميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداك الشيء تشوف كل شيء خضر، تشوف الحياه كلها امل، كلها تفاؤل، كلها حب. اذا تتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه اكثر واكثر، او ميم طون العين ديالك تتسرح، تشوف بعيد، تشوف كل شيء خضر، تشوف كل شيء زوين، وتدوز نهارها زوين، وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين، ومن بعد السنه كلها وحياتها كلها تدوزها زوينه.
8: فضاءنا الاخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا، يجب الاعتناء به ويجب إيلاؤه اهميه كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر، يجب أن نهتم به، يجب أن نوليه عناية كبرى، وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضا.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
9: غيم راديو.
10: غيم راديو.
9: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. المغربية. وسلطت الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشياء ثقافية للنشرة تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميل شيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
5: Expo photographique les gardiens du silence.
4: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميل شيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم فضلا عن الأمن الاقتصادي المنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
11: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
4: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
9: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
12: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
4: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
14: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
13: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
15: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
16: هذا المشروع جاب واحد اللبنه اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
13: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
10: Rime Radio.
9: Rime Radio. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. غيم راديو.
9: غيم راديو. الخبر من المصدر. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: Casablanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة

0: البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأنية جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: محتوية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. المغربية. وسلطت الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأنية جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
8: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
10: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
11: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
8: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
9: في أشانية ثقافية للنشرة تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
9: دوليا اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
10: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
11: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
8: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
2: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
13: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلو معنا بزاف، عاونونا.
14: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه كل شيء في المستوى صراحه الله.
12: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
8: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
10: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
11: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
8: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
9: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
9: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس السمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: ريم راديو. ريم راديو.
15: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
0: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
16: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح

0: 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة

0: الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هذه الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل. في شأنها الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولى إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس الشيخ والتفاصيل.
7: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة، إلى جانب اعتماد وسائل وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
6: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس زرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئتي وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنية التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة السكن والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة المينورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا والتي تروم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
8: الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. المغربية. وسلطت الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: أول حاجة كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 أيام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفة في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال أكياس بلاستيكية في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافة من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 أيام قبل العيد كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقية في أقل من 24 ساعة.
3: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
11: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف عاونونا.
12: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى صراحه الله.
10: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
9: غيم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
4: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
13: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
4: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
7: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز

0: امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه

0: مبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025، تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شاني الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأني الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بالنسبة لزراعة الأشجار، لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة اللي ما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. نعرفوا احنا دابا احنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع باللي تتكون تحت الشجرات يكون الجو بارد، وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فنتمنى من الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير، وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء، لأن ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء، وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء، ترشيد استهلاك الماء.
7: المنافع ديال التشجير هي شنو غنقول لك؟ أولا بعدا تتعطينا الأكسجين، ومن بعد بون تعطينا الاكسجين بالنسبه لينا حنايا، تعطينا الحياه. هو التشجير بالنسبه لي انا يعني هو مثابه الحياه بالنسبه للانسان. وان ميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداكشي تشوف كل شيء خضر، تشوف الحياه كلها امل، كلها تفاؤل، كلها حب، اذا تتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه اكثر واكثر. او ميم طون العين ديالك تتسرح، تشوف بعيد، تشوف كل شيء خضر، تشوف كل شيء زوين، وتدوز نهارها زوين، وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين، ومن بعد السنه كلها وحياتها كلها تدوزها زوينه.
8: فضاءنا الاخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا، يجب الاعتناء به ويجب إيلاءه اهميه كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر، يجب أن نهتم به، يجب أن نوليه عناية كبرى، وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضاً.

0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضاً تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. غيم راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هداياهما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأنها الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
1: في أشانية ثقافية للنشرة تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: دوليا اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
8: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
6: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
9: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
6: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
10: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
6: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
1: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم. الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديو
3: ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
1: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
2: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال لبنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كلشي في المستوى صراحة الله.
0: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودولياً المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلاً بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال

0: خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأنه الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك يتم استخدامه في كل علاقات، سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب صامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر ديالو، لأن الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الآخر، وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى أو يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الآخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الافراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطوره ديالو، لان اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصه للاخر باش يوضح وجهه نظره او الاسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبره الطرف الاخر ضده، وهذا الامر كيشحل الاجواء، والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدا يحس بالحيره والقلق، حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف، ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم، حيت كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف، حين تعرفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيداء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضره، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك كيخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم، والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى، حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة دياله أو في علاقة معينة، وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام، حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقة الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شانية جهوي شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
2: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
2: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
3: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
10: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميدان مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
2: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: أول حاجة كنبداو بعملية ديال التحسيس 8 أيام قبل العيد، فقمنا بعملية تحسيس مكثفة في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال أكياس بلاستيكية في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافة من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 أيام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقية في أقل من 24 ساعة.
5: هاد لوبيراسيون كتم تنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
2: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
3: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعة. معلم بوجمعة، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
11: الحرفه بنتي بديتها انايا في 60 غادي الصناعه، ولد 7 سنوات. من ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء، لسان ثلاثه المعلمين.
9: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
11: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف تتفصل، تاني الملف من الداخل تتلاقيه تبطنو تلسخوه، تبطنو من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف من بعد توقيف خرج الفراش تبدأ بيه تتخيط الفراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسي هو اللي تندير دابا. أنا دابا
9: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
11: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
9: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
11: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
9: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
11: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
9: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا

0: نياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شانية جهوي شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد.
6: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشياء ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس السمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
10: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
11: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة المينورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميدان مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشأن ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
7: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
10: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، هم عدلوا معنا بزاف عاونونا.
11: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور لكارت ناسيونال لبنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية ونشوف المستوى صراحة الله.
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكب

بودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.
المغربية. وسلطت الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد.

0: على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في الشأن الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: أول حاجة كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 أيام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفة في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال أكياس بلاستيكية في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافة من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 أيام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقية في أقل من 24 ساعة.
3: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب باريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
6: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
4: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
7: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
4: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
10: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
11: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال اللي بنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كلشي في المستوى صراحة الله.
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شأن الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. معين. في شانية جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم بالتنسيق التام مع شركه كازا بيئه ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشيه يخرج يلقى ازقه والشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
12: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
14: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
14: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
17: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
12: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب.
18: هذا
12: التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
14: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
14: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومونوليث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شان الأمني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شأن الجهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشان ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتيليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
12: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دوليا اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي بديتها انايا بستينر، غادي الصناعه ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كلشي. لسه عند 3 المعلمين
1: أكيد. معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف بالداخل، تتلاقيه تتبطنو، تلسخو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا به تخيطو فراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو. هو اللي تندير دابا انا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا كيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. هاد الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربية يمشي عليها. تنتمنى أنا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجة اللي هي مهمة. المهنة هذه هي تراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش، فيها الخير والبركة.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي عطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين.

الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. ودوليا، المكسيك والولايات المتحدة تختتمان جولة بناءة وصريحة من المفاوضات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت أنتيغوا وبربودا أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في مناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. وفي السياق، أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في مناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار

0: داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015. في خبر آخر، علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هدايا هما الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية ولو لساعات قليلة في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم. في شان الأمن، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. في شانية جهوي، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، تحتضن مؤسسة دار المغرب بباريس إلى غاية 16 يونيو المقبل معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، الذي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين نور الدين المغوري وزكريا ميتليك. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إيميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: دولياً، اختتمت المكسيك والولايات المتحدة بمكسيكو جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا في أجواء وصفت بأنها بناءة وصريحة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن المحادثات مع الوفد الأمريكي التابع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة برئاسة جيفيري غوتيمان انتهت بإحراز تقدم في عدد من الملفات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة يومي 16 و17 يونيو المقبل بواشنطن، تليها جولة أخرى يوم 20 يوليوز الموالي في العاصمة المكسيكية. وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها قواعد المنشأ في قطاع صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن الأمن الاقتصادي للمنطقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء. جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال الاشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
9: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
7: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت أنتيغوا وبرابودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
11: أكد السفير الممثل الدائم لدومي لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنور. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
10: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
11: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
10: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركات التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
12: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
13: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه الفنانون الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
14: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
12: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
10: أخيرا في الميدانية الرياضية، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21. ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: أخبار المغرب والعالم.
15: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منن خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
11: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنور. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
10: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
11: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا، أنتيغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
10: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصلة العامة للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعية الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخضراء لسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق تقرير التالية.
12: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
13: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه الفنانون الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية. والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
12: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
10: أخيرا في الميدانية الرياضية، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
17: Expo photographique les gardiens du silence.
4: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
5: غيم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
0: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
18: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث

0: البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبرابودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
1: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنوث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
1: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوث

0: بتبعثه الشخصي إلى الصحراء المغربية سيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضع الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا، وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية تفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم وهما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمع معهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: أخيرا في الميدانية الرياضية، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار إطار تعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يروم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
2: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
6: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
8: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
2: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
9: غيم راديو. غيم راديو.
5: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
0: أكد السفير الممثل الدائم لدومي لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنور. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
0: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسية باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية تفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسية باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
4: أول حاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
11: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
9: غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.
2: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
12: الأهم الذي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
2: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
13: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
14: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
2: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
0: أكد السفير الممثل الدائم لدومي لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورس. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المتحدة بديناميتها الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
0: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركات التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياقها التقريري التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه الفنانون الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كنعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم وهما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
15: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
18: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
0: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد

0: 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاون الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت واجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
0: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية

0: قيادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخضراء للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026، فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقة الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: بالنسبة لزراعة الأشجار، لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة لما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. نعرفوا إحنا دابا إحنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع اللي تتكون تحت الشجرات يكون الجو بارد، وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فنتمنى من الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير، وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء، لأن ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء، وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء، ترشيد استهلاك الماء.
6: المنافع ديال التشجير هي شنو نقول لك؟ أولا بعدا تتعطينا الأكسجين، ومن بعد بون تعطينا الاكسجين بالنسبه لينا حنايا، تعطينا الحياه. هو التشجير بالنسبه لي انا يعني هو مثابه الحياه بالنسبه للانسان. او ميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداكشي تشوف كل شيء خضر، تشوف الحياه كلها امل، كلها تفاؤل، كلها حب. اذا تتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه اكثر واكثر، او ميم طون العين ديالك تتسرح، تشوف بعيد، تشوف كل شيء خضر، تشوف كل شيء زوين، وتدوز نهارها زوين، وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين، ومن بعد السنه كلها وحياتها كلها تدوزها زوينه.
7: فضاءنا الاخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا، يجب الاعتناء به ويجب إيلاؤه اهميه كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر، يجب أن نهتم به، يجب أن نوليه عناية كبرى، وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضا.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
4: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
4: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
9: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا
8: دومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيواقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
8: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصلة العامة للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضع الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغون لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخضراء لسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقي التفاصيل في سياق تقرير التالية.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمع معهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
4: ريم راديو. ريم راديو.
12: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les trains... tradition dialogue où les nuits s'embrasent. Le Festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
15: أكد السفير الممثل الدائم لدوم مينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة بنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالديناميه الدوليه المتناميه الداعمه للوحده الترابيه والسياده الوطنيه للمغرب على صحرائه. عوده لشيماء جبران.
15: في مداخله خلال المؤتمر الاقليمي للجنه 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، ابرزت ممثله وفد انتيغوا وبربودا ان هذه المبادره التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحده توصف بالجاده وذات المصداقيه في القرارات المتتاليه لمجلس الامن الدولي. وفي هذا الاطار سلطت المتدخله الضوء على الديناميه الدوليه المتناميه الداعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برايها اعترافا متزايدا بالمقاربه البراغماتيه والمتبصره التي تنهجها المملكه من اجل تسويه هذا النزاع الاقليمي الذي طال امدها. من جانب اخر جددت الدبلوماسيه تاكيد دعم بلادها للعمليه السياسيه تحت الاشراف الحصري للامم المتحده بهدف التوصل الى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجدده بالمناسبه ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الامم المتحده لا سيما التسويه السليمه للنزاعات واحترام سياده الدول ووحدتها الترابيه. كما رحبت بالجهود الموصوله للامين العام للامم المتحده أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي الى الصحراء المغربيه ستيفان دي ميستورا في افق تسهيل الحوار بين الاطراف والدفع قدما بالعمليه السياسيه. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصلة العامة للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية تفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه الفنانون الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: هذه الحرفه بنتي بديتها انايا بستينات، غادي صنعها ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. انا لسه عند 3 المعلمين.
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف تتفصل، تاني الملف بالداخل تتلاقيه، تتبطنو تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا بيه تخيطو فراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو. هو اللي تندير دابا انا دابا
1: معلم. هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. فهاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ما دابا الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
6: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24

0: 1797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلطت الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
0: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بيري

0: قيادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة لسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهاد الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026، فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقة الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة كومن وولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
4: أكد السفير الممثل الدائم لدومي دومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
3: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
4: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
3: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضع الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخضراء لسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهاد الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
5: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمع معهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
3: أخيرا في الميدانية الرياضية، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقة الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
9: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراية المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
5: أكد السفير الممثل الدائم لدوم مينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنور. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
4: من جانبها، جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجدت واتجاهاتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025، تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنوث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
5: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
4: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضع الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل، وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم وهما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقة الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: ريم راديو. ريم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفت إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
5: أكد السفير الممثل الدائم لدومين لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين

0: وقف إطلاق النار مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرتها الحكمية الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
0: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركات التحرر في إفريقيا وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعية الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة

0: 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقوفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقوفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه الفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية الثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 من يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد وذلك بعد انتهاء مهمته مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقة الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عمل عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة
5: غيم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراية المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
9: أكد السفير الممثل الدائم لدومي لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. نفسه. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكمية الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
9: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخضراء لسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
10: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
11: ريم راديو،
5: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
13: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
12: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
14: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
12: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
15: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
12: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
10: ريم راديو،
5: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
10: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراية المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
9: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرتها الحكمية الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
9: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحذرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقي التفاصيل في سياق تقرير التالية.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذا الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدفه المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة وديتنا الثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 من يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد وذلك بعد انتهاء مهمته مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
18: Expo photographique les gardiens du silence.
12: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
17: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
17: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
17: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
20: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
12: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
17: الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
17: الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
17: الأخبار على مدار الساعة.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
2: بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
3: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
1: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل، تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد

0: مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع متم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يروم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات

0: توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
3: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
2: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
6: غيم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
5: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
12: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
10: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
14: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف عاونونا.
15: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال اللي بنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه كلشي في المستوى الصراحه الله.
13: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
17: الأهم اللي دير فيه هو أنا بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 1.50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لا 4G كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
13: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
18: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
19: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغاربه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
13: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
21: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
22: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
23: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
21: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
6: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين،
6: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية ومنطقة السيس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل محليا بالواجهة المتوسطة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. وستعرف درجة الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالأقاليم الجنوبية، وستعرف بعض الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسس

0: وضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تنمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
3: Expo photographique les gardiens du silence.
2: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: غيم راديو.
4: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف